حار يبوي الهم محني بطميها الكوين عادها عاري بها السوري فوتا يخبس بغدا بمايم ورحاس بسرو بمايم

وبيوم هالشبعي يطهر. وإم لو يتحطى بيوم هالشنيشي وبيوم هالشبعي لو يطهر كل هالنغيع بمت بنفش. هأدم أشر يموت ولو يتحطى اتمشكان أذناي طمه.

لحموا بني عمون عم يسرائيل بيهي كاشير نلحموا بني عمون عم يسرائيل بيهي لخوزقناغ العد لقاح

غلعاد وياسيموها عام أوتو عليهم لروش والقاتين ويدبر يفتح يتكون دي براب لفني أدوناي بمسبان ويشتاح يفتح ملاخيم الملك من عمون لمر ملي بلخ كبات إلي للحيم بأرتي بيومر ملك بن عمون الملاخ يفتح كلقاح إسرائيل.